0: السكان اي بتي وزلا وانا اي كان اي بتي يزقوني سمع باكي سنما خايا منين منين
1: عجيني بو
0: السكان اي بتي وزلا وانا